قلاش انتي بي نوريتش كوش بالكشوب اليول تلخبيب قال انتي بي شو تسيتو كتناب بيت سان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيلتو كتونيكو چونتا ما بينا قيخ چونتا قوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا تقفوني تخشوكلالا چونتا قطاتوكيا اختوها عمبي ممازق اوناتقي ما تلبختو وي يول قوني اشكوي بيتس توخا كوش بالكشوب اليول تلخبيب خالو ابوخون عمبي تقشي اخلال او تازخ اجلان ادش كتشخالي بيت شوش اتلي اقيلي اتلي صلاح بيلي اتلي بيس بخيل نقتيج كم باختو قشون خلال نقوش اتاقوك اني يقيل ماخ تخطو بيتات باخ كوال باخ شيخ باخشان اكشي اتخو تبان القنيك يوتكيك يقيلي اشتبان الاخلالي